مرحبا مرحبا واهلا وسهلا على راديو الحاره معكم يوسف. اهلا وسهلا بالجميع على امواج راديو الحاره حتى نسمع موسيقى مع بعض. اليوم بدنا نسمع موسيقى شوي اختباريه, فخلينا نسمع مع بعض. احنا مع بعض لمده نص ساعه ساعه, ولا حد ما بيعرف, وممكن نتصل مع ناس وندردش ونحكي, ولكن حاليا بدنا نسمع شوية موسيقى لأنا فيبر. فدقيقة واحدة وأنا معكم.

معكم يوسف من عمان لايف من التيربو وعم نستمع على أغنية لأنا فيبر تحت عنوان سويل.

0: مرحبا مقرن.
1: ميت مرحبا
0: مقرن.
1: ايوه حبيبي
0: سمعني.
1: انا سامع.
0: استنى استنى شوي استنى.

0: ايوه بجنن. وانت كيف؟
1: والله انت الان حي ومباشر على الراديو.
0: اوه خليني البس لك.
1: كيف هالمفاجاه هاي؟
0: حلوه
1: والله بوجودك. حلوه، شو الاخبار؟
0: الحمد لله تمام. هيك بلا ما تعطيني انذار دغري بالتلفن اللي بتحطني على الاذاعه.
1: هيك البرنامج هذا، هيك البرنامج.
0: عفوي
1: للمستمعات والمستمعين، معنا مكرم ابو الحسن، موسيقي كيف بيحكوا، موسيقي مرعب. كمان من ضمن مشروع بيت لحم. واهلا وسهلا فيك، شو الاخبار
0: حبيبي يوسف؟ الحمد لله منيح، وقلت بطمنونا عنكم.
1: اشتقنا لك يا زلمة
0: حبيبي. وأنا كمان، يلا مش بعيد لقائنا.
1: مشيت اليوم ولا لا؟
0: لوين؟
1: مش قلت لي أنت كل يوم تمشي تقريبا 10 كيلو؟
0: لا 10,000 ستيب، 8 كيلو.
1: 8 كيلو، حلو. مشيت اليوم؟
0: بالصيفية لا، كسرت هالعادة بالصيفية لأنه كان عندي حفلات كتير.
1: لا يا زلمة ما بزبط.
0: خلص بدنا نعوضهم.
1: طب ايه، انت صحت يعني شوي؟
0: ايه لا ما بعرف كيف بعدنا عم بضعف.
1: والله مكرم، انا عم بلعب هيك تراكات على الراديو، واذا بتحب هيك تقترح علي تراك تفضل.
0: في جانرا معينة؟
1: اليوم الصبح هيك الوضع شوي هيك جاز او اكسبيرمنتال او هيك شيء.
0: ليك انا عم بحضر لكونسرت باخر الشهر
1: حلو.
0: بمترو المدينه. لا عيد جون كولترين المية بيكون ب 23 سبتمبر.
1: 23 صح؟
0: ونحن ب 24 عاملين تريبيوت لإله، فما عم في افكر غير بموسيقته، فبدي اقترح لك شيء من جون كولترين، شو رايك؟
1: يلا هات.
0: يلا حط اكنولجمنت.
1: بتعرف انه احنا عاملين كمان اشي لمئوية جون كولترين بالوندر كابنت ببيت لحم مع
0: ايوه
1: مع درار. درار كلش عمرك التقيت فيه؟
0: لا خبرني عن
1: بتعرفوه ولا بتعرفوش؟
0: لا لا
1: درار كلش يا زلمة مهم، موسيقي من فلسطين، من الشمال، من كفر ياسيف،
0: ايوه
1: وكتير كتير شاطئ يعني. هو اكسبيرمنتال وهيك داخل جوه.
0: شو بيلعب؟
1: كتير
0: شو الآلة؟
1: بلعب ساكسوفون، بلعب بيانو،
0: حدا خبرنا عنه. مزبوط مزبوط، بس بعد ما سائل تعرفت عليه.
1: كتير كتير لذيذ. هلا بنلعب جون كولترين اكنولجمنت، وبعدين بلعب تراك لدرار كلاش عشان انت تستمع.
0: يلا اذا عندك شي لينك تبعت لي هيك اسمع على الانترنت بكون ممنونك.
1: ببعت لك كمان، وهلا بلعبه بعد جون كولترين. شوف
0: اوكي يا حبيبي،
1: الأهمية.
0: يا لطيف.
1: باي باي، شكرا.
0: باي حبيبي يوسف، باي.
1: جون كولترين.

0: نسمع جون كولترين اكنولجمنت تراك من اختارات مكرم ابو الحسن موسيقي من لبنان بيعزف الدبل بيس كتير كتير كتير كتير موهوب موسيقي كتير شاطر وعنده رح يعمل ب 24 سبتمبر اللي بيكون ببيروت بمترو المدينة رح يكون في تريبيوت لجون كولترين و 23 الشهر بالوندر كابينت في بيت لحم كمان تريبيوت لجون كولترين مع درار كلش ومنكمل نستمع إلى اكنولجمنت لجون كولترين.
1: Love to free, I love to free, I love to free.

كان معنا جون كولترين اكنولجمنت تراك جميل جدا بمناسبة مئوية جون كولترين ب 23 سبتمبر وراح يكون في هذا التراك كان من مختارات مكرم أبو الحسن من لبنان من بيروت ولا هو مش من بيروت بس من لبنان وحكينا مع مكرم على الفنان درار كلش درار كلش من فلسطين وقال لي انه هو ما بعرفه سمع فيه بس ما بعرفه منيح فبدنا نسمعه تراك لدرار كلش هلا الان على الراديو الحارة وبعدين بنجرب نحكي تلفون مع درار كلش اذا جاوب علينا درار بنحكي معه وبنسأله شو اخباره وشو عم بعمل واذا في مشاريع جديدة و وا وا وا وا وا وبعدين بنكمل برحلتنا الصباحية او الظهرية مع جاز واكسبرمنتال ميوزك شوي وشوية فري جاز وشوية بلوز وشوية هيك شغلات واهلا وسهلا بالجميع واحنا لايف على الراديو الحارة واهلا وسهلا فيكم ومن الصالون الى المطبخ وبالعكس.

كانت معنا مقطوعة لدرار كلش مع جون تيبري وجون ليلاي أو ليلي ما بعرف كيف تلتفظ بعنوان سيسايد. سيسايد تراك حلوة جدا جدا جدا. والآن بدنا نستمع لتراك. تراك طلع جديد اسمه سي لفنان اسمه لونر. إذا بدكم بعطيكم شوية معلومات عن هذا الفنان بعد ما نسمع التراك. هو اسمه الفنان لونر والتراك اسمه سي حرف السي أو سي اس اي اي أو سي اس اي اي يعني بحر أو شوف أو حرف السي شغلات زي هيك ما بعرف ما بعرف إيش معناته ولا ليش ولا كيف ولكن التراك حلو. التراك حلو كتير بيحبه سعيد فخلينا نستمع مع بعض لتراك سي للونر.

كثير كثير حلو. لونر هم عبارة عن مجموعة دوو، واحد اسمه ديف دوايان والثاني اسمه جو بي. تراك هذا اسمه سي من ألبوم بعنوان سي أيضا S-E-E أو S-E-A. هو الألبوم اسمه تصور سي سي سي سي سي وبعدين سي سي سي سي سي، أول مرة بالسي S-E-E وتاني مرة سي S-E-A. وراح نستمع شوي لإله وبعدين بدنا نغير، لأنه درار كلش بعت لنا تراك نلعبه، مش لإله التراك ولكن من مختارات درار كلش بعد هذا التراك على راديو الحارة لايف من عمان إلى العالم بجميع أنحائه.

ممكن بكفي بكفي سي حلو التراك بس خلص بكفي. بدنا نستمع الآن إلى أكلي يحيتين، أكلي يحيتين من درار كلاشي.

0: والآن عم نحكي مع الياس خوري. الياس خوري ألو
1: يوسف أنستاس.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: تشرفنا فيك حضرتك.
0: والله حضرتك أنت حي ومباشر على راديو الحارة الآن.
1: إن شاء الله.
0: أنا مش عم بمزح.
1: لا عم تمزح.
0: لا لا، أنت حي ومباشر، وهذا برنامجي على راديو الحارة، فبحكي هيك مع ناس ونختار موسيقى مع بعض أو منناقش موضوع ما أو واواوا. فقبلك كان معنا على الخط مكرم أبو الحسن من لبنان، وأحكالنا أنه ب 24 الشهر عندهم مئوية جون كولترين في بيروت، رح يعملوا له تريبيوت، وسمعنا موسيقى تراك لجون كولترين، وبعدين حكينا مع درار كلش، ما جوابش على الخط بس أعطانا تراك، والآن أنا عم نحكي معك. أهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي.
0: اللي ما بيعرف، الياس خوري مهندس فلسطيني من الناصرة، ومهندس كيف بيحكوا، عريق ما بيحكوا هيك، عريق، مهندس عريق.
1: عريق بنفع بس مع شوية تواضع بنفع، بنفع معماري.
0: معماري أكبر خلينا نحكي مسبية لمهندس معماري إنك تحكي له إنه هو مهندس بدون ما يكون معماري، لأنه ممكن يكون مدني، وللمهندس المعماري المهندس المدني شاب ما بنحكى معه.
1: صح، في علاقة طردية.
0: هو بكسر الأحلام عادة المهندس المدني.
1: مظبوط مظبوط، الواقع والخيال.
0: احنا لايف من عمان، ومنحب نحكي للجميع انه بشهر 10، يعني بعد شهر بالضبط تقريبا، في عمان ديزاين ويك او اسبوع عمان للتصميم، والياس خوري رح يكون مشارك بعمل فني جميل جدا. فاللي بحب يتعرف على شغله ويشوف القطعة الجديدة لإله راح يكون بعمان. هذا بنحكي لأهل عمان إذا عم بسمعوا. وبس، وإنت كيفك اليوم؟
1: أنا منيح بالصدفة. إذا بدنا نحكي على عمان ديزاين ويك، العمل راح يكون اسمه نون إنسان. حلو. وهو عمل مقتبس من الشخصية المرادفة كمان من الكاتب الياس خوري.
0: حلو.
1: فهو راح يكون عمل ما بين الفن وما بين الأدب وما بين العمارة. يعني اللوحة اللي في الأعمال اللي عملها كمال بلاطة الفنان الفلسطيني على حرف النون، رسم عدة لوحات على حرف النون،
0: نون على نون على نون، نور على نون،
1: نون بالضبط، نون اللي تبدأ بالناصري وبتنتهي بفلسطين، حرف النون فلسطيني وإحنا رح ندخل كمان حرف عمان عليها، لأنه في كمان بعمان والأردن في حرف النون. هو الانتقال بده يكون ما بين الأدب واللوحة، وتتجسد للعمارة لسبيس.
0: كثير حلو صراحة. مهم الواحد يحكي بهدول المواضيع، لأنه للأسف، أو ممكن مش للأسف بس هيك اللي هاي، أنه الهندسة بشكل عام هلا هي كتير داخل بجو البرفورمنس، أنه قديش عمارتك تستهلك ومش لازم تستهلك، وقديش ومين وكيف، وعطيني رقم ورقمين. ولكن هدول المواضيع أهم أنه من ضمن خلينا نحكي السستينابيليتي تبعت العمارة، كمان لازم يكون إشي له علاقة بشو إحنا بنبني، ولمين بنبني، وكيف بنبني، وبأنو إطار، وهيك مش فقط بيرفورمنس.
1: مظبوط. لا موافق كمان. وفي موضوع الكلمة أو الحرف اللي كان بالعمارة العربية واللي تبخر افتقدناه وجود الحرف بالكلمة، يعني وجود الكلمة العربية بالعمارة كقسم من العمارة، فاهم علي؟
0: حلو.
1: فهو هذا بتخيل احنا كمعماريين ما عرفناش ناخذ وجود الحرف ونطوره معماريا كمان. والجرافيكا، يعني كل موضوع الجرافيكا، يعني انه في احنا كنا بالعمارة العربية موضوع الجرافيكا كان قسم من العمارة. وبتعرف الكلمة يعني هي مش بس جرافيكا، هي انت بتقرأ نص والنص بفوت على داخلك، فاهم علي؟
0: حلو.
1: ففي كان علاقة جميلة بهي الشيء اللي احنا حسب رأيي ما عرفناش ضوعناه بالطريق. فانه ممكن ياخذ عده، يعني يعني ممكن ياخذ عده اتجاهات بالعمارة الحديثة، فاهم علي؟ مش يعني كأنه شكلي، انه ممكن يصير
0: 100%
1: ياخذ سبيس. وبتخيل هذا بالوندر كابينت كمان، في اشياء، في كان محاولات جميله مزبوط انعملت هاي الموضوع الجرافيك.
0: صح 100%. حلو الصراحه حلو. كان في قبل يوم او يومين زي معرض صغير او افتتاح معرض صغير في استوديو عين في عمان، وكان له علاقة بالتخطيط. كل سنة بيعملوا زي هيك مختبر للخط العربي وبعزموا وبيعملوا زي ورشة عمل. وقبل يومين كان في افتتاح المعرض، كان في اشياء حلوة جدا، انه كل مشارك بيعمل خط جديد. خلينا نحكي الخطوط كانوا حلوين. كان في خط هيك مندمج بالطبيعة، ففي له جذوع شجر وفي له ورق، كان حلو مش بطال. كان في واحد له علاقة بالكهرباء، كان واحد حلو مش بطال.
1: اسمع، هو في حرف العين، لأنه في العين العلاقة كمان إلى علاقة بحرف النون. حرف النون يعني كلمة إنسان فيها نونتين، في لانه هي بتضمر للمؤنث، للانسان هو المؤنث والذكر، ففيها نونين. فهذا هذا شيء جميل. وكلمه عين اوكي كمان فيها حرف النون، لانه في كانه العين كانه هي اللي بيقولوا كانه هي منبع الماء. فالعين لما بتدمع كمان لها علاقه، من هون اجت العين، فاهم؟ كانه العين هي المنفس الوحيد للجسد، وهي منبع الماء كانه، ومن هون اجت كمان كلمه عين. فاللي بدي اقوله انه الحروف هي مش شيء هيك عابر، فاهم على هيك؟ فهي اذا بتبحبش وبتحلل الجرافيكا العربيه في إلها بعد مش بس جمالي، إلها بعد روحي كتير عميق. فجميل مضبوط.
0: حلو كتير. طيب، هل بتحب مثلا تعطي للمستمعات والمستمعين كتاب بتحبه، وممكن تراك بتحبه نلعبه؟
1: كتاب بحبه، في كتير كتب
0: للياس خوري مثلا.
1: مثلا الياس خوري، انا بحب مثلا الياس خوري. بذكر اسمع، علاقة الياس خوري كتير انا بقول لك ايش، في كتاب انا اسا مكتبي بحيفا، تمام؟ انا موجود وقبالي في دير مار الياس، تمام؟ انا خلقت باتنين تماني اللي هو بعيد مار الياس، عيد يعني القديس حيفا، اوكي؟ ولأجل الصدفة انا كتير بحب الياس خوري، من ضمن الكتبه كمان كتب جبل الصغير، بس كتب كتاب اسمه ستيلا ماريس، تمام؟ ستيلا ماريس هي الدير اللي انا خلقت فيه. اشوف المصادفات، اوكي؟ وفي كتير مصادفات، على انه الياس خوري كمان اصدر زينه وعنده هيك، تعرف اكثر من اكثر ناس كتبوا عن القضيه الفلسطينيه، تعرف انه بالأدب. فبتخيل ستيلا ماريس ممكن يكون كتاب لهاي اللحظة، ولهاي كأنه إذا أنا بدي أربطه كمان بالعمل، لأنه بالآخر هذا العمل اللي عم بعمله هو تكريم لشخصيتين أنا حسب رأيي كثير كانوا مهمات، يعني كمان بلاطة والياس خوري. فبحب أكرمه بالتاب ستيلا ماريس، لأنه كمان هو بربطه بحياتي اللي يعني من وين خلقت.
0: كثير حلو، شكرا لك. إذا
1: حبيبي
0: في عندك أغنية بتحب نلعبها الآن على الراديو؟
1: بحب بحب أكيد لواحد كمان شخصية اللي كمان هاي السنة افتقدناه، واللي هني هاي بالنسبة لي هدول جيل اللي كانوا قدموا كتير لإشي لزياد الرحباني.
0: يلا ايش بدك؟
1: بنفع أبو علي؟
0: ولاي نار نار أبو علي الآن على راديو الحارة، مختارات لياس خوري، والكتاب ستيلا ماريس كمان للياس خوري، لياس خوري الثاني أو الأول، الأول ولا الثاني؟
1: الأول الأول الأول المنبع المنبع العين.
0: شكرا لك، وإن
1: حبيب.
0: شاء الله نشوفك قريبا حبيب القلب.
1: إن شاء الله عزيزي،
0: يلا باي
1: باي باي باي.

ومعنا أبو علي، أبو علي لزياد الرحباني من مختارات الياس خوري، كان معنا الآن على الخط على راديو الحارة، وحكينا على كتير شغلات، ولكن على عمله اللي راح يكون معروض في أسبوع عمان للتصميم بشهر 10، له علاقة في العمارة والأدب والجرافيكا وفي كتير مواضيع بالحرف ومش الحرف، في كتير علاقات مع الياس خوري وكمال بلاطة الفنان الفلسطيني. شكرا له. وأبو علي من مختارات الياس خوري الآن على راديو الحارة، وهلا منشوف مع مين نحكي.

0: أنا بقول أنت بلبنان.
1: أنا مرحبا.
0: كحلون.
1: كيف حالك؟
0: ماشي الحال وأنت؟
1: أنت هلا لايف على راديو الحارة.
0: شو عم تحكي؟
1: في برنامج خاص هيك نحكي مع ناس بشكل عشوائي.
0: أيوة.
1: وطلعتي أنت. قبلك حكينا مع مكرم أبو الحسن وحكينا مع لياس خوري وحكينا مع درار كلش وهلأ أجا دورك. أيوة. ومبدأ البرنامج أنه نحكي مع ناس وهيك نشوف شو أخبارهم كيف حالهم وإذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه. مثلا مكرم أبو الحسن أحكالنا أنه يوم 24 الشهر في مترو المدينة في مئوية لجون كولترين فأعطانا تراك لجون كولترين. ولياس خوري أحكالنا على عمل بده يعمل هو مهندس وبدي يعمل عمل الشهر الجاي في عمان فأحكالنا عنه وأعطانا تراك لزياد الرحباني. ودرار كلش أعطانا تراك كمان جميل جدا جزائري كتير حلو بس ما حكينا معه على الخط حكينا معه فقط بالتكست.
0: أيوة.
1: فيكي معنا إلزا سعادة على الخط. إلزا سعادة مؤسسة مهرجان أوكن فيست في لبنان. أنا التقيت فيها صراحة فقط مرة واحدة في مدينة عمان وكان جميل جدا. أهلا وسهلا فيكي.
0: Thank you, thank you. شكرا يوسف.
1: كيف حالك اليوم؟
0: Big pleasure. والله تمام ماشي الحال. Surviving.
1: شو في أخبار؟
0: كيف how it escalated يعني من تمام ماشي الحال surviving.
1: Wow. هيك لأنه السؤال الصراحة هو السؤال المشكلة إنه كيف حالك اليوم سؤال مشكلة. أنا كمان برتبك لما حدا بيحكي لي كيف حالك بقول له تمام بس هو بكونش تمام.
0: صار عنا خوف كمان يعني نقول منيح ما بنعرف شو بجد.
1: بتحبي تعطينا تراك نلعبه؟
0: أكيد.
1: يلا.
0: أنا هلأ هيك استوحيت من مازال هلأ نهار الجمعة في عمان فاستيفال.
1: واو.
0: وفي صنم عم يلعبوا وأنا صنم أصدقائي يعني بحبهم كتير. فعندهم تراك اسمه حبيبٌ. هيدا كتير خارج صنص.
1: نعم.
0: سايقة بالسيارة أو هيك شي جبل يعني حتى مش معقول.
1: حلو حلو. طب هلا بنلعب صنم حبيبٌ. الصنم اللي ما بعرف مجموعة لبنانية بعرفش كيف ممكن نحكي عن الجارة تبعتهم ولكن ممكن مش ضروري بنلعبهم هلا ولكن خبرينا كيف كان أوكن فيست السنة هاي.
0: واو. ما عندي شيء غير أقوله يعني عندي كتير بس يعني ما كنا متوقعين شيء صراحة ما يعني عم نحضر المهرجان بنص الخرب يعني بدنا نعمل أوكن فيست no matter what بس what to expect ما كنا عارفين صراحة. It was way more than expected. يعني فهمنا قد ايه عن جد عايزين أوكن فيست عايزين مساحات مثل أوكن فيست خاصة بلبنان يعني كان جنون جنون.
1: حلو حلو. اللي بيحب يشوف ايش أوكن فيست وكيف وين ومين وهيك أوكن فيست OAKEN فيست صح؟
0: مزبوط فرد كلمة.
1: طيب.
0: لأنه العالم كمان بتضيع بيكتبوها كلمتين احنا كله أوكن فيست أوكن هاوس كله فرد كلمة
1: كله كلمة واحدة
0: كلمة واحدة.
1: طيب صباح الخير إليك ورح نسمع
0: الآن
1: حبيب لفرقة صمم. شكرا إليك وإلى اللقاء.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: سمعني؟
1: انت عم تسمعني؟
0: استنى دي استنى.
2: There you go.
0: يا اهلا وسهلا فيك، شو الاخبار؟
2: كيفك يا حبيب القلب؟
0: والله مشتاق لك. انت الان لايف على راديو الحاره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: احنا عندنا برنامج، برنامج خاص هيك، بنحكي مع ناس وبنحكي بنسالهم كيف حالهم، شو الاخبار وهيك، واذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه من مختارات الناس. فحكينا اليوم مع كتير ناس، مع مكرم ابو الحسن، مع إلزا سعادة، مع درار كلش، مع الياس خوري، وهيك ناس، وكل واحد حكى لنا هيك شوي. فقلنا بنحكي معك. معنا على الخط رامي الصبان من لبنان. شاب انا شخصيا التقيت فيه اخر مره كنت في لبنان من خلال صديق، من خلال صديقنا طلال.
2: وطلال قاعد معي كمان، قاعد حدي هلا كمان.
0: اهلا وسهلا بطلال، اهلا وسهلا بطلال. ان شاء الله كل شيء تمام مع طلال
2: دايما.
0: اوكي. رامي اهلا وسهلا فيك. اذا بتحب تحكي لنا كيف حالك، شو الاخبار، كيف حالك اليوم، كيف نهارك؟
2: الحمد لله دايما، الحمد لله everything is good. نحن هلا قاعدين عم نظبط كم شغله اليوم طلعت على الجبل اليوم لخمر شويه عنب، وهلا نزلت على بيروت انا وطلال قاعدين عم نشتغل على المطعم شوي. اليوم طويل بس اليوم ممتاز.
0: حلو حلو. يلي ما بعرفه، رامي بصنع مبيد. بعرفش لما نحكي بصنع او بعمل او ما بعرف.
2: انا بخمر، انا بقول بخمر، بحب اقول بخمر.
0: رامي بخمر مبيد، مبيد كتير كتير كتير طيب، غير شكل غير شكل.
2: حبيب القلب.
0: وهو وطلال، طلال شيف، وهو بتاع المبيد، هيك بيحكوا المصاروة او المصريه، لانه لازم نحكي المصاروي مش كثير تمام للمصاروي او للمصريه. ولكن رامي وطلال راح يفتحوا مطعم في بيروت، ممكن نحكي بجوز اخر السنه او اول السنه الجاي اذا انا مش غلطان.
2: نحن ان شاء الله نفتح بعد شهر او شهر ونص.
0: يا الهي يا الهي
2: يا الهي.
0: مبروك مبروك سلف
2: حبيبي، الله يبارك فيك.
0: راح يكون إشي خيالي جدا جدا. اللي بحب يجربه واللي موجود ببيروت وهيك يروح عليه وعيونهم مغمضة. عن جد مشروع جميل جدا.
2: حبيبي
0: سلم لنا كتير على طلال. عن جد
2: بسلم عليك. وصل
0: كيف
2: ببعث لك باوسو. صار عم يصبح طلال، خلص اجره ممتاز، خلص
0: زي البسة. هذا زي البسة.
2: سمعت الضحكة.
0: والله أهلا وسهلا بأحلى شباب. في عندكم تراك تعطونا هيك نلعب؟
2: ليك أنا حعطيك تراك اكشلي. طلال وأيلا بعتوا لي إياها.
0: حلو.
2: فقلت ليش لا، أنا عندهم بالبيت، بعطيك تراك هيك أوماج لإلهم.
0: يلا.
2: اسمها Maintaining My Peace. By Chaos in the CBD.
0: حلو حلو.
2: هذا عمل ألبوم من شي سنة، exploration شوي على beyond just electronic music. فات على exotica, ambient, a bit of jungle, I guess, house. It's a bit mixed genre album, and this one is the one that ما بعرف بستمتع فيها كل يوم. بسمعها كل يوم تقريبا.
0: من رامي لا طلال وأيلا.
2: 100% على
0: والله. نيالهم نيالهم. شكرا كثير لك.
2: اكيد ولو
0: مبروك سلف، وان شاء الله منيجي.
2: ثانك يو.
0: بدي اجي على الافتتاح.
2: اكيد جايين على الافتتاح، شو يمكن، اكيد جاي.
0: شكرا وسلم على الجميع.
2: يلا حبيبي اكيد
0: نلعب Maintaining My Peace. تشاو.
2: باي حبيبي، باي باي.

تراك maintaining my peace chaos in the CBD من مختارات رامي الصبان. كان معنا على الخط حي ومباشر من بيروت على أمواج راديو الحارة. أهلا وسهلا فيكم في كل المستمعات والمستمعين, معكم يوسف من تيربو, من تيربو بعمان. أهلا وسهلا فيكم. و اليوم حلقتنا كانت حلوة, حكينا على جون كولترين, مئوية جون كولترين راح يكون ب 23 الشهر, وراح يكون معنا اشي خاص بالوندر كابينت مع درار كلش. درار كلش 23 الشهر سبتمبر بالوندر كابينت, مئوية جون كولترين 24 الشهر, مئوية جون كولترين في بيروت في مترو المدينة مع مكرم أبو الحسن. مكرم أبو الحسن عازف الدبل بيس في مترو المدينة يوم 24 الشهر اللي موجودين في بيروت. وأهلا وسهلا في الجميع. لازم نحكي مع مكرم كمان مرة عشان نحكي له انه ممكن المئوية هاي نعمل لها لايف ستريم على راديو الحارة. بكون اشي حلو, بكون اشي حلو ان شاء الله. ان شاء الله بنحكي وبنشوف شو بيصير. حكينا كمان مع الياس خوري, راح يكون عنده عمل في عمان ديزاين ويك الاسبوع الشهر الجاي, الشهر الجاي عمل جميل جدا جدا جدا. وحكينا على الادب وعلى الهندسة وعلى الخط وعلى الحرف وعلى كل كيف هذول الاشياء بخشوا في بعض وبيحكوا مع بعض وبيطلعوا لبعض. وحكينا مع درار كلش, عطانا تراك نلعبه. حكينا مع إلزا سعادة مؤسسة أوكن فيست في لبنان, عطتنا تراك لصنم, فرقة صنم حبيبهم, تراك جميل جدا جدا جدا. وأخيرا وليس آخرا حكينا مع رامي الصبان مخمر المبيد من لبنان. مبيده كتير كتير كتير طيب, مبيد الصبان كتير طيب. أنا عندي أنينة بالبيت, كتير طيب مبيد الصبان. وراح يفتحوا مطعم في بيروت, طلال الصفان ورامي الصبان, الشهر الجاي الافتتاح. اللي موجود يروح يروح, عن جد مشروع جميل جدا, مشروع موفق. وهيك ممكن نختم حلقتنا لليوم. خلاص أنا زهقت, بس ولكن بنحط آخر تراك, آخر تراك من مختاراتي الشخصية لميريديث مونك نايت فول 1995, تراك جميل جدا. أو لا لا تعرفوا إيش رح بدنا نسمع إشي لعبد الله المنياوي. عبد الله المنياوي فنان من مصر وفنان غير شكل, غير شكل. عبد الله المنياوي على راديو الحارة لآخر تراك وبعدين بنفصل. شكرا جزيلا لكل المستمعات والمستمعين. وللتذكير برنامج راديو الحارة رح يكمل, لا رح يكمل هلا, فمضطر أقطع. باي باي باي باي.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركب هيك بالشيري مون امور اي دونت لايك بيجيبني في لابي مركب هيك بيلاقيني هالو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هالو جوجا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنس في شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيكس السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.